عند الدولة وزامره ما يدير أحساب سلوسي برمتينيا أرسلستان وسلوك ونسات وزا المر نترا المر نترا وشرا نبير ما تنزيستيا على لقال يدير المر شنو مقاسا التحان مر بسيرا هنا في الكاتبيات هي فاتفاتين إيها التحان مر بسيرا بعرض عن لقال for example بقمورka أي حانكا أو بلوغا جوتانكا بلوغا أتاهم مروسة سلوك نظامكا ولا لغوصة نيته بلا فايا منتو كامرو بي بيس تارا يبا مروسة نظام أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا بسي جاري أو أدوس